0: làm story là những khi khăn in
1: صدق الله العلي العظيم
0: تنمنا چغو اشيبا كدان كسل يونكان ان

تصدقان منير سمجيكا بروغراميان مزات ديلوكسي حاجو تصدقان منير سمجو صغيكا بروغراميان مزات شربا نجوم لسكيبيا خبر ريك فرچوك جاسين تصدقان منير سمجيكا تصدقان منير جوغيكا جنرال توبچيك ين مزات